0: قلم.
1: برنامج ثقافي يرصد حياة عباقرة أغنوا التاريخ بصفحات مشرقة.